كيف مسرت الأقدار ورفعتني عاليا كل ما لطختني مع الأرض وشرق عظمي وسال دمي. عيدني أني سأحي فخر من الرب.